0: منام. هاي بدها سلام, هاي رياضة خي تعويد والتزام.
1: خليك سعيد خليك متفائل, فيش شي بليد ولا حدا سائل, ولقيت حالك بيوم تورط هم شي يكون تأمينك شامل.

لقيت حالك بيوم طرقت همش يكون تأمينك شامل خليك سعيد خليك متفائل مش جبل ايد ولا عدسات

0: معي كيو اس بي ولابتوب صاحبي، التليفون مكسور غيرت حظي، صوتي راح وانا بغني سنين وما حكيف الا الدنيا رجالة تسمعني. الفارق بس بيقول مبتدي حريف، قالوا لي المزيكا دي ما بتأكل رغيف، المراية قالت لي راب عشان متنوم خفيف، ريني قال لي بعد ده ما في طريقة تقيف، طشكت شوية وده تقدم مدروس، بلعب بفوز لو جات مدردقة بشوتها بالبوس، رافع القزاز وندور كروز كنتك بدوس، ما بكيف لزول تاني السلام ذاته بكروش. قالين الراب سهل عشان قتلتهم عادي، مش أم درمان بعيدة أنا أم درماني، ما حعمل حسابي ما خايف من وقعة تاني. كيف أفضل واقع والتيم فيه ساجي، قالوا لي مالك بقيت أجرسيف كديروك حبة، هس الساعة الفاتت دي ولعت كم وحدة، قلبي مات وما بنوم إلا أبلع كم حبة، ما متذكر آخر مرة كنت سوبر وطرحت لي وحدة. لك 12 سنة يا زول ما تستكر، لسه نفس الحلم يا زول انت كبرت، أخير أعيش جعان هسه وصل في راسي بدل ما أموت كل يوم من 9 لـ5، وما بيجي في وششي حنزل أي زول داير يطول سكتي. سميت الدنيا شوشة وقالت لي إنها حقتي، العريس جاي بس من الليلة كل يوم حنتي. ما عجباك الغنية غيرها، زعلان عشان ضخنا وجاحتك بتشغلها، والله جاحتك بتشغلها، الأيام دي قوي حنك حاول ما تشاكل. قالت عندها طلعة معاك قريب أكنسلة، ساجي قال في بيتس عايزة تموت أرسلة، إيمز بتقول لي ما حصل سمعنا حاجة زي كده، لو في زول عنده معاي أحناك أرح نكمل. نصيحة لأي زول بفرفر جنبنا، أكسر الحنك يا زول ما في داعي للبشتنا، زعلانين عشان السين باقي السنين حقنا، زي التقويم اسمي خشمك طول السنة. روك يا صح صح فوق يا تاني ما حشتغل به تلفوناتك نوكيا، بلعب بفوز يا لملم قروشيا، والتين كله خاشي معاي منتخب روسيا. عايز اقول للقالوا دي هبه من فوق، ما حتبقى عندك بالعافيه بالزوق، اصحابك الشوك والباقي مشوك، انت الاوما شغال بيزول تلعب السودان الجديد، قولي شكرا حمدوك، شكرا حمدوك، راب جديد شكرا حمدوك، سودان جديد شكرا حمدوك، سودان جديد شكرا حمدوك.
1: لعلكم تلحظون بعض التحسن، وأنا أقول بعض في المعالجات الخاصة بأزمة السيولة، ونؤكد لكم عزمنا على وضع حد لهذه الأزمات. سوف ننجز.